ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

أتخذ نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة

0: فسوف يعلمون.
1: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

يهديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

الحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع.

toba ñi ngeen di tudde ay boromi xam xam bu ngeen di wër ay nafiq ca ñoña rek ki ngeen koy genn mune jamono la jo xamna itam ben ndaw du respectama waye jamono la jo xamna itam amul kenn mag mo xamne dana bayyi xel xale ci yeureum ko ak eumbal ko yeurmale waye jamono la jo xamne itam sayyidna ali neena bu ngeen ci agge nya omal dun dimbali kenn kenn ko na da ngay fexé no sab jall yoko waye dimbal mom lu tuma rankalay do kon nak ñu gor gor lu bu baakha baax jema am yitte te jema xamne mandar ga yi serigne bi wax mom ku xol gis ko tayit ku xol da nga xamne ñi ngi ci kon nak lamuy wara jural nit ci rek moy mu gënal la xasaayu gëna am yitte jëm ci borom tabaarak wa ta'ala yalla nañ ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن ترزقنا خير الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا اللهم يا منور القلوب نور قلوبنا بنور الإيمان واليقين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وتقضي حوائجنا وتصفي مرضانا وترحم موتانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على جميع المسلمين آمين يا رب العالمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير

0: وملائكته
1: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.

0: وصفد الهار وبالمعار يا من به ساس خير الانبياء من الميت طب سهر الاغبياء سلم تسليما على النبي وعلى وصحبه وسلم فيه يا من من الناس ما سويت
1: y Capiacén

وانصر علينا بركات الفاتحه واجعلنا الى اهل غزب مانعه وتولنا بك مع المختار لنا بحرمه النبي المختار.

بحمد وسجد سؤالي بحرمة المسألة المنيعة صلي على من جاء في الشريعة سيدنا محمد وسجد ولا لوصف وكل مسلمين ودنني عن تعرف زادي يا والد في وسفي وسادي وفي بهاره عدل بالجمال هي من عدل وكل وسادي.

ولم تخير الذين عزرا درا ولا تنم مني المال وبالسخاوة مل السيطان بخير ما ملكت أرضانا يسرقه مريزا من دماغي وليس يرمى

ونبيه وفؤاد علمي براله رتل مع سدى في يمن انظر لحيث رصدا بجرمه زمن يميل ابدا لما يسرني ومن لم يعبدا بياره يسوق لخيره

سيدنا محمد المبارك كوائدا في الملك لم يسارك ووجه الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسول كائنا ودفنه مصدد الواصلا ولا رسول بارجا ومسدا وليكن بلا ركاد زمنا وسكنا بمايا يوما.

من خلقه لخلقه برحمة وصفقا وولسي لمن عليه أرضا سلام وفي الجنان يرفع يلا وصل يا بلا وسلم حيا نبيك رسول شرما سيدنا محمد والآل وسب في الهال والمعالي يا من بجاهه قبلت قلمي وصمتني عن مرض وألم ولبي وعطت فيه رباتي ما قاب عن كابر شاداتي ولبي قد تبي الكتاب بلا مكار ولا عتاب وسلني يا رحمن ثم على سيدنا محمد يا من هلا يا من كتابك العزيز صلبا لي وليه داك أخرى قلبا وفي دلاوتي تبدل الخير جميعا إنك من مرض الدور وشب في العليم وفي المعال يا مقيم عليم وسلم يا رحيم وتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد الولاني وشبيه في العال والمعاليم يا من جهلت صلواتي ناميا حني مصافة سلوك التاميا ولي أمداي جاتك جهاد كل مجاهل حدد سعديات ولي جهد جملة سوري لي سواهد ما تهوين يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافه القطم يا سن سلاة قد قلد البشر ما سلامك على قين البشر سيدنا محمد والآلي وسب في الحال والمعالي وقل لجبريل أمين يوما مني بشرة تسوق اللوما إلى سوايا الصمد والجميع عن لاجك الكرام إنك رميم وقل بشرة تدوم شرمدا مني إلى شعاب يا ممدا وتجعل بدر الكرام عن يقين قلي المرام وتشياني انبياء ورسلا كان يديم شكرا وغلطنا وترهمنا اولياء والهمام والمؤمنين وكفهم من سلما ويا الكتاب كما هي اكون يا واهبا وحطني كن فيكون ويا الكتاب كما هي عيش أكون يا واهبا وحطني كن فيكون يا لا وصل وتسلم كلهم حرى أبي بكريش شعرهم سيدنا محمد والآلين وصبي في الهال والمآلين ويا الكتاب يمن شل يومي فوق صلاة قبلا وصوني وسبق الطيب قضى من الخلوم أنت القبير والكبير والعليم وقلني بك وبالمشبهين عن كل جار وكل مدفهيم ويا الطوالفي مثل مرسلين وبدني سهي وقلبي أرسلين أقطنا أن يبت بسمن بلا يقالة أططني سمن لك بلا زكاية مني سكون يا من وحطني مرادي يا سكون وشن يا رحمن وتصلمين على سيبه بدا التظلمين سيدنا محمد والآلين وسب في الهال والمآلين وسبني يقصدي ونومي وصول قير يا رباد اللومين وغرقاتي هلا والشكنات
لك غبأ من جميع الصراط بغير آفد وغير كدر يا ذا البراهي والقدر وسل يا رحيم بدليل على الذي بعث صاحبين سيدنا محمد والآل وشبيه في النار والنار وصلني اليوم وبعد اليوم بكل قيل وهم عن لومي وعن يسلم تقى قيل يفوق بنهار.

منهم لما وتجري لسن ترى منهم ورم جميع أولياء والأمة والتكتب لصي ترى من قمة واستلني داك بشواء ما يفسدون نهج نبيك وخذ من مصدون وصلني داك بيداك وتردين قلوبهم أذري شي تعرفين وفي القلوب مدركين بشواء لريد سين عسهم عن ضواب واصلني بعدك بفهد أمري لا بقيام نياز الأمر وسني الله صراطا تصبون ما سانا لقرنا فيصبون ما فلا من مجال لنا شرور ولشواء جنابي يبني شرور هلا نبيك وعبدك رسول من يقاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد الولاريم وصبيب آل والمقاريم ويلن بجاه العزيم عندك قطي شورا دائما لجندك ويل كتابة بصارة تدوم للمنتقى لسيل سر القديم ويل بي قطي شورا أبدا لجملة أملاك يا من حبدا ويل الكتابة لديك باقيات وسالحات لا تسر الماميات وثنداء لهين والأهداف إلى سرى أبدا وطاءات ويدالي أبدا أيس وكون بلا أظن ولا جبن كن فيكون وسل يا رحمن سمدا غرام من ولا قلت بين من هلاك سيدنا محمد وسلمين ولا لوسد وقلب علمين يا من وعاد ويدي قد جعل سربي كتابك بي بن جعل وبها يدي رسوق وجلا لقرم أبدا والقجر وجدري وبدي بما بي قصد بسرى قومين بلا أسا ولا لقا ولا هقط كما كفتني بي من انتقرين وليكن في جميع دركات وسكنات أسنات بركات وقطري في جمتها باقين فوق منا عبادك ساداتين وسل يا رحيم بتسليم فلم يحب الله شيء تعليم سيدنا محمد والآلين وصابه بالعلي والمآلين يا من لديك يدي وقومي وهمني سكت دون الجولين وليقطب قصهني والمنى وفقد على حرفات ومنى يا من جاد قلمي لوجاب من أول هام إلى ذي الحجة يا من جهت كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم يا من جاد لي كل يوم فوق صلاة قبلة وصوم ولجهت بك كل سهر فوق عبادة الورى في التحريم ولجهت كل فصل وسنات فوق قيود من أتم نصنا يا لاو يا رمان يا رهيا من بقدير وحكيم صنيا سل سلارا بسلام من دعا لها على من قطلي ما يصاب بجاه العظيم عندك بلا مكر ولا يساب أو نهي بلا سيدنا محمد والآل وسبي في العلي والمآلين وتزي أن يقيلا لم يكن لقين بالانديان بلغزكم وتزي أن يقيلا لم يكن لقينه بالانديان بلغزكم وسلي اليوم بكوني هبطا قديم عند جميع جندك وتسألا أربطا.

0: خيرا يفوق إياه عظيم المنين. يا لا ويا زمد إنك النهر وقطني جودك من يوم الأهر. يا الله يا سمد إنك الأهر وقطني جودك من يوم الأهر. صلي وسلم سمدا على نبي نازم كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والعالم وشبه بالهال والمالم وسن يضر بأمد وسكون وبرداء بك وهنك يا سكون. قبل دلي من أصص لبلدتي مدبئا في ساك هام لسسين. قبل دلي من أصص لبلدتي منبيا في ساك هام لسسين. يا خير من لو توجه البقيم وخير من به دار أقيم. أحنتني بك عن الأرباب وبه محمد عن الأرباب. صل وسلم وزمد عليه بياري والمندم إليهم من شاب وطابين بدا ليوم قراسيم يا من مبدا. أرسلني بك مع الكتاب وحدق النور بلا عتاب. لك سكور إلى جنان ولي أطط نفسك الجنان. يا قلما إلي تنطب يديم لين قال منك للجنان أبيديم. يا فرالي وسماوات هلا يا من له قلق من يا من على سل سرادا بسلام تهفزون بشرطا مثالها لا تنقصون. هل نبيك رسولي هبك أبل من إليك قاد جندك سيدنا محمد الولاني وسبيل الهار والمآرين. كما بي شطط لي لساني وقطني لك ما لساني. يا من به نبط لي جناني وقضني شهرا إلى جناني. وسل يا رحمن بتقديم على سيقر فاس بتقريم سيدنا محمد والآلين وسبي في الهال والمآرين. وسبي أن يا لديا يا من بي أمري رمم تطيا ويا الله يا دلو سورا أبدا واذكر لي البرورا. وسل يا رحيم سلم طهرا سيدنا محمد المهقم علا بك وسليم ثمدا عليه في داري وسبي لديهم. وهو لسي بي جلو تاركا عن كل شارك وكل شارك وخاد بالإيمان والإسلام واسني شان إسلام وترهق ودينك نصرا مبشرا ومسلا كما انتظر. ويلبي وفاتي مقدما مقبولة بركة معصما ويلو روفا مزالة تنيم قلب لسي بها يسني يا منيم. وارفا بلمن بها يسني شجرا واجبر له قاطر وصل سطرا. يا الله يا رحمن يا رياب من بملك ملك قلق يا سلب تلي من على الملكين سيد كل بدر وملكين سيدنا محمد والآلين وشبه بلال والمعالين. يا مبيل يا قلد عربي وقطني به لشان العربين وقلوا على وطن وقوتا يا من بلفسي أقلا يا قوتا وقلوا على وطن وقوتا يا من بلفسي أقلا يا قوتا وبه كتابة له قل ما يسين مرضا لديك يا باقي المصير. يا من مدادي جهلت كدما من ما هو قصير من قدما إيش صلاة وتجادة تبيا ani masir lili da ganya bi wa aqjal da suyu wirima bima bihi madatu ya rabbana in li yaqut barakati llahi ya man azamtani bi min llahi وليا بدمان قرج لك نفا بلا ذر ولي قربت وبريم قدري بلا حساب يا جاهل كل يتي قيط ذاب فسل عني ابدا وسلما على نبي وليكم وقلما يا لا وسل وتسلم في ابر عني على من لك قادما هبا سيدنا محمد الولاري وصبيب آل ومقالي وسل يا رحمن وتسلم هل نبي ورسول صلم سيدنا محمد والآلي وسل بلال والمآلي وصل قيني بدني وروحي مكار الدارين يا مريم وصولي قيل غيد وسدا ولا توجيه دارا وصدا وينهى قيلي وقولي والحمل قيل مصالي وسقني أبل وبلدي ليطبي أبني ما لم ينل صالحون قبلي وسن يا ريم وتسلما على مفيد أولياء والعلماء سيدنا محمد والآلين وسبين بلال والمآلين يا مما توجل شابين لأبدا وسد سعد سابين يا رب لا أحصي سماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سيدني ربي بن سلافين هل المبي منك شطرافين وهلت بيني وبين ضرين وجد لي منك بخير سرين لك شكري على أثماني يا مالكا ملكتني شماني ليس سمعك سواك يوسي يا قائد يا منى يا محسن يا الله سلم وسلم سرمدا عني على قيم بلايا أحمدا وآلي وسدي وهبيا سلمي يبدني من قبليا وسل يا رمان سمدا غراب خير نبي ورسول قرقرا سيدنا محمد والآل وصحبه في الهالك والمآل وحبلي اليوم وبهد اليوم إهمة كلي من سقا ولوم ودجوال فزقاء والملاب لقال سعدي يا غفير يا سلام وسلي يا رهيم والظلمين هلا نبي العاصم والأمين سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمآل ودقني مكاري الدارين يا كافي نار والعارين ويا الغبار لك يا باقي هم من كتب الحرسل من عظيم ويا الكتاب إليك قائدا ويا الغيات النبي فائدا ويا البيب صلاة وسلام علي قتي جالبا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلم وقبل قم يا صلي صلاة يا لبسرين مع سلامك على مبصرين سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل ويلهر في أبي قير صروف يا قير من نادى عبد بهروب ويلهر بمجزات قراب وقير قيرات ملائكة قراب وعاد يلهر بيك ويكون في دقع والكلب وطير سكون بقير عبر وخير شلب في أبن ولي مهد يقلبين وليس في مالك أنفاسين يا كابن الرضاي والمفاسين يا قل مثل وقل راسقين يا حافظ يا مسلم يا راسقين سلي صلاة يا بتوشيب حلى نبي ورسول في شعب سيدنا محمد والآل وسبي بلال والمعالم وصل يدهر بأني شاكر لك على من حاسب وصل يدهر بأني شاكر لك على من حاسب مذاكر وأنني لس أرى سواك يا جاهل ويقم مواك وعنني إليك بالمطار فابل كل شدر مدار فتمنى أن يظل بسلام علي بار ما ظل بسلام وصلي يا ليم أرم سلام مع سلامي قانا قابل قنام مسجان جميعهم لقيرين وصالي قضب لقيرين سيدنا محمد والآلين وصب بالعل والمعالين وطن يا قبير ألف سنة مع أهل سيد قلمة عبد ولا سيدنا محمد والآلين وصب بالعل والمعالين سيدنا محمد والآلين وصب بالعل والمعالين ويا فرار لبي وقلني خيره بعداد وقل سلمي لك علي قمة تسر خير النبي كل كن يسر وسلي وعب السرمد الغلاب خير قليل وهب من قرعلاب سيدنا محمد والآليم وسبيب آل والمعاليم وعبلي اليوم قارق فدوم بقين مغرم إنك الباق القديم ودقني سقد والقرورا في كل شيء وقني قرورا واللي أجم رصيد ورقاب بين قيارك بين قيار كرما وطرقا بيني وبين كل جالب إلى خير داك ولطيني إلى كفاني القادر والمقتدر ما هاته من هناء القدر نبع لقرجاتي ما ساق كاب قواني كل ما ساق فرعاد وقيق القطبري أن يدوم إني لاهب وقل وقديم إثر لي قدر ما تنسلاق على سوايا والمدالي بغلاق كرمني كري والمكرم وقالني بشره مكرم وجاري جمال باق نافهم وانقلني بقاء ما منافهم وجاري جمال باق نافهم وانقلني البقاء ما منافهم نسلي بركة المقدر ولجنابي لزين كدر يا الله سل وسلم سرمدا على قلب وبيب احمد والي وسبي وكوني لقرني بلا اثم يكوني وسل يا رحمن وسلم على النبي يبينهم لما سيدنا محمد والآل وصبي في الأهل والمآل ويا البجاي يزيم نزمين الله رداك يا مقيم القصيم وصل يا رب الورى والسلمين على درجك المنير السلمين وصل يا رب الورى والسلمين على درجك المنير السلمين سيدنا محمد والآلين وسبيه بالعلى والمآلين واقدر لي ألهم في وقائدين والقول والهمل عند قائدين ورب جميعا بقي ربهم ومدها ما زاني تلك الدين ويلتهركي مهسكونين مثل العبادة سويت مكينين ويردع قبل الأنفاسين بلا عدنا ما يلني فاسين وين كتابتك كل مرسلين يا من وحبتني أجور الرسلين وين كتابتك كل مرسلين يا من وحبتني أجور الرسلين فيما جرى بيني وبين من كبر قبل وكنت لي بمغل النبر يا لا وصل وتسلي وسرمدا هلا دعي لبزي أحمد وآله وسبي وآل من قلبي بجاهه وكل سلمين وسلي دار بأني مهمن ومسلم ومحسن وقدمن وقدي لك الكلي وقلمي خير الهلوم يا مسير العالمين يا من يزاو يدا أنساني ودروم يا واهب نشاني سل سلاما ود سلم بسلام على نصيها دابع كلام سيدنا محمد والآلين وسبيل آل والمعالين وجن بجاه مقدمات لديك سرمدا معظمات وصل يا رمان وتسلمين على سيده كذا تظلمين كما به مضى ظلم وإجاب وجود عليه بأن الإجاب سيدنا محمد والآل وشبيه بالآل والمعالم والرقل من قلعني لشباب ما ساني يا من كفاني مشباب وعيش سيطان والقبيلة مني وهب الحلم والقبول وينهي بعدك حند أهلاك من خير يا من ضي أهلاك وينهي بعدك حزيما لك حياتي لي عظيما هل يتصيم جميع حرمات على وفني شقا والدمات وزي جميع أنبياء ورسلين هل يقير يا من العصرين وسجابة قيولا أني مع الملائك من بالمنين بعد صلاة وسلام ورد عليه محمد وقل للقرار قل يا كوني لا يتسرورا جميعهم ودفهم قرورا وصل يا رحم بدليم فلم يعد لا يسي تقليم سيدنا محمد والآلين وسبين في الهال والمعالم وزن بجاهل خير كلما يجرني شقاوة أو شلما وسلي الله وصلاة بسلام على سيده جوام كلام سيدنا محمد والآلم وسبين في الهال والمعالم وسلي يد الله وفي بدر جم يا من يقول بي على رجم وسل يعلم في فرد رجم يا من يقول بي على رجم بأنني حنك رليت جدا وأن سمي قدسا قطا وأنني حبل لربي وقديم للمنتقى لسي شرطد وسل يا رمان ونسلمين حرفير ونزيد ظلمين سيدنا محمد والآلين وسبين بلال والمالين وابلغ رقبت فيما تغلى ورقبت عن كل ما لا تغلى وسن يا عليم وتسلم على صدق موقد لما سيدنا محمد والآلين وسبين بلال والمالين وين بجاي يسور وسنين ليسوا يدور ليفنن ونبي الإيمان والإسلام مع المذنب والأقلام ونبي الجنة نظر اللسان يا مغوث والسر بن هجاني وتب على كليتي وتهني جميع وقب مني ميرين ويا القدام ومن داري هديا هداية للحقراء البادية وين بجاي منتقى حادات فوق الله بارك صادات آمن يا رب الولاة بلا قدر أو آفة يا من به قدر وصل يا رسل مدن على سيدنا نزيد فطف على سيدنا محمد والآلين وسبي بلال والمالين وليب توحيد كل مسلم وكل شايب وقد أسلم ويا الكتابة إلى لهم من كل قتم وإلى ما ينهم ويا الكلام راشدا ومسدا وفكرتي نير وقلبي يرندا وسمي لطيف ولد سلمين هلا نبي ورسول سلمين سيدنا محمد والآلين وعصابه في الآل والمعالين سيدنا محمد والآلين وسبي في الآل والمعالين وطبي عبدك الخبيب والربيم لقين ما ساو يمترفين وعلوه البهر جميل وحبيب له مرابه بقير رحبين وفي بجاه منتقى للأمة إقدر تكفي أسا والقمار ليس أمة نبي شواك يا واهر الأسر دي جمواك لك تراج وميز اليومين علو قيلك لقير القوم لك توجيه في سالومين علو قيلك لقير القوم وجل أمة نبي مسرين سلي عليه من أمد بهين وظنين بك عن المهازين وتبنر عن كل عاصين وسل يا عليم يا الأبيان هادم ألا خير مدين مديان سيدنا محمد والعالين وسبيه بالحال والمعالين وعليه باقي الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك علي بسلام هني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا قراس وقير منسرين يا الله يا رحمن يا رحيم من بكريم ناب غرميا سل صلاة تشوف المكايما لخلقي تزز معرما إلى عزوى قلبي وقرب ما هل زيقي البلايا مصايا جمها إلى جاء قلبي وقلبي ما الذي قيل مسايا جمها سيدنا محمد والآلين وسبي في العال والمآلين وقله خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذن ولا جوا ولا مرا ولا هردا وليطيب القرار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف وريم صميا سنسلالا لطيب شرا ولدقل إلى قلب أمن ما سلام ناس من الكبرين وأهل يا من هبا بالقبرين هل سأرسلني كتابا بيواني سأصعني تعبا سيدنا محمد الملالي وسبيل في الحال والمعارين وهدي نسمي ساترورا لهو من يقبل البرورا واغفر لي والدي يا ذا الرحمن ولهما أبرب منك رحمن وظلي البروس الحليم والصدر هز رب من ذا العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من يودود ومجنون يا سلسلان ذنب الوداد ليورد والشدخ والأمداد ما دام يدك الوسوق ذوق لقرن ولي الوسوق على زيق مكه قصصا لقي ما سقى وفضى مها ما دام يدك الوسوق لقرن ولي الوسوق على سيق المتو قصصان لقر ما سقط وفوضا من معر سيدنا محمد والآلين وصبي بالحال والمعارين ويرد جعل نسيم قطيا أهلا رداك قد أرست متيا لقطمان كنت أروم جذبا يا من كفى نظرا والكسبان يا من كفى نسقا والغصدا ولم توجه نجاتي وشدا يا مرغني من سلطان وكل مرهب لدى أوطان صل صلاة بشكر تسهل ما ذنب بفلا يسعد على ذي جزا كل ما أرد ما ثاني إلى سوى ظنبرا سيدنا محمد والآلين وصاب بلال والمآرين وتسي أني خيرا لم يكن لقين والله عن شبيبكم وتلعني يقيلا لا يريم يا مغني لي يقود ما حرم ويلهرو ببير الداك يا من رديت عن إسأر داك يا من أطلني بمنا يهرم من به وسألني معرمين فلتعال ما تزعل قيدا إلى نبي لا يقير فايدا سيدنا محمد والعليم وسبيه بالهارق والمآرين وسلم عليه في الجميع يا خير مخلنا بهم سمين كما جعلته رئيس رسلي سيد كل ملك ومرسلين يا من رمان أموال وسبر وقرني خيوره من ظبر فلذلك لا تزال مدخلا بسرا بتهديم دقيم الصلاة في قلبي من ليس يمال بسرا في القلق والخلق وقدر بشر سيدنا محمد والآلين وسبي بالله والمآلين كما جعلت وسوم السالين ونوره يقود في كل مين يا الله يا أقر أنت الأول يا من بيسو ربي أول فلسلام لا تزول ساميا يا يدا إلى نبي نبيا فلسلام لا تزول ساميا يا يدا إلى نبي نبيا ما سلام لا يسبو كدر يا من بيجري بهم القدر سيدنا محمد والعارين وسبيب النار والمعارين كما جادوني رسالة أذبي على الضياء القادة وسن سمنا علي بسلام بجملته بكرام يا سلام يا خير نيسرك المسالين يا من بيتاب ربي يوشعرين فلتلعاد لا تزال رافدا كل مال لجنان قادة ما دام دار كل زود طرد شابتي سبي النور وجود حلا نبي لا يصيف الله سيد نور رسول الله حلا نبي لا يصيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآلين وسبي بالعلي والمآلين كما جاده ولي القيام في السر والجري أدم القيام ولبي أبدي للمسلمين كما لقي سرد المجرمين يا مدلي دليل يا من بيتاب الجمال سل سلاة لتصال الراقية نامية مذكورة وباقية ماذا من قيل قيل يدقون في القندس الورى فيدقون على لي ربي كما جادوا لي بهم وأجمع سيدنا محمد الولاليم وسبيل بلال والمعاليم ومتوجه أساري أبدا بجاي يا ربي قرب دام وهي المكاتب لديك حسنا وعندك يا لي قديما نغما وما تاج أساري جسدي ولا توجني جادي حسدي يا من راني أنا نايم فانيا وليطيب جمال ثانيا صلي صلاة يدق البشر بدرا لمنتقى قيل البشر ما لا من سائق ما لا يليم إلا سوى من بسماء قليم سيدنا محمد والآليم وسبن بلال والمآليم ويلمدائه له وسلام فوق الهبادات محن والدهوات ويلمدائه له وسلام فوق الهبادات محن والدهوات ويلمدائه له وسلام فوق الهبادة المان والدهوات وتغني بيا أنت سببين يا من هماني عن هدى وطببين وصلي يا رب أني مؤمن ومسلم ومسلم وأدمن يا قرني مريد ورمين خلينا أبي بنا معرمين ما سال قلبي نافع المستعمل يا منو من دام وحمدان فالفرعان مثل عامل اندير لو امن قالني ما يفتام بلالي والمآل ووسند من لزايق النظام فند يا قرني دون كسب وسبب مجلك بوسداء بجبر فلسلام بسلام سيار وبركات ناميات مبيار على النبي لا يبهج الرجال وسنة النساء من ما مجال سيدنا محمد الولاني وسبيل في الحال والمعاني يا قرني ما مها تقولا وقض لي من قربي أولا صلي سلام بسلام كملا وبركات راقيات كملا هل من حب الله حب الله قائل الخلق الله للإله حرام حب الله حب الله قائل الخلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبيل بالعال والمآل يا قرن السر والمسار وقطن من قربي وسار سجد سلام لا تجاري سلام ها نبي لا يلقى من قلام ما سلام لا تجاري سلام وبدن به ساجب من كلام سيدنا محمد والآل وسبيل بالعال والمآل يا قرني كرما طيلا وقفني منك جماد الأولى سلي سلادا طر الأهدام لقرنه وتموه الدام ما ثام يدن الأرام لي أبدا ويشب الأطرار إلا سوى والإسراء هياري ويشب الهكام كالنقيار إلى دار بلا لقائم ولا مدر بئس بسقائم فلا النبي ورسول عظمين من يقود هلم ما لم نحلم سيدنا محمد والآل وسبي في الهار والمآرين يا مرداني كل ذي سقائم وكنت لي ببدر والبقائم سل صلاة تلم الخيوب على ذي قصص غيوب سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعطمين سيدنا محمد وسلم والآل وسبي وعزم مقلمين يا من يقول لي من لم حجبي يا قرن إيمنا في رجبين سلي سلام القضاء من اللقام حلى النبي لا ينور بلغان سيدنا محمد البلالي وسبيل بلالي والمعارين وفله بكتابته بلا رد وحمر به تقبلان وتمني أن كل كلمة مرام وعبل الأزمة في كل قرن ولشرى جسمه وجدا ولسى أساسي الأعضاء يا من رباني بلا زيني بانام يا قرلي نفى في سنبانا سلي صلاة لتقلد ولام تنفيه داء مع البسر والألم إلى ثواب تعيش المرين مني قل مرضه لي يا مرين مع سلام ما دو تناهين على نبي آمر وماهين سيدنا محمد والآلين وسبي بالعلي والمآلين وإن هر في تهيل جنة هل النهدى وجنة للجنة وإن هر في تهيل جنة هل النهدى وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيضان وجدني فلا بسهر رمضان سلي سلادا تقود كلما لقد إلى جنان سلما ما ظلم ينبو الهلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويصفان كل من بعن من الهلوم يسمان من وعن على ذي أدد ذر لكن منك ونوت بي قلبك سيدنا محمد والآل وسبي بالعلى والمآل وأذ بسقاء والهناء لقينا وحبلنا لقناء وطرجا من كل قلبي قفزا ما شاءني ما ذاني أي جرزا آه ويا يا قرني قيل في زمان ثلاثا طلب الأمانة تطلب لي فؤاد والأصمان ما زال من يخلد سباب يجهل كل الورى صفاء
1: إكابيسن
2: كان رجي وقال إلى المدن في عمر البشير نفعنا الله بركاته آمين برساق الجنة وأجوام تعلان ماني في أبلت الذي يلان برساق الجنة وأجوام لك أصمهم مثل هذا أبيتهم كستك ومام برساق الجنة وأجوام جاجو أميتي أمغر بلاي سابتاجو برساق الجنة واجعل مقام أحسن فوق كبر مقام مرحلات صفر بمبا صفر رسول الله ميانا باب خلادة من جمد فأشي ولره مواصل مواصل بلاي ما براي ما يات ما تريت ما تبصر ما لا سعر لي بقي كاوتر كدات إخلاص عدل بي مجب لقيم فوض أنا ميني ترجدك مك داولنا قلوقنا ميقنا تعيب قلناك وقد سنب مكدي مولين بوالي دلين دفل فما تعلم عم دو عليهم نلو ترلنا مك افلقو تلم عم تلوغ جعم يبقو جايكو انوار جر لمو دفتير يومي من اسبولم عرض اكلمي يومي نيبان جواي لبان جواي كو اتوالو ديگ مريدي ديگو جواي ديم بسلو جواي جربل ديگو جواي كامل بمان يغير ñeppay jo ay kama albati bangi jo ay sama waje burum baje kono ka jale jo jo ay mo tekki ko fi jurom yaar asama jurom yaar ñeppay jo ay jo jo atu bakar dal hay jo ay ngi jo mamura bibi ya ina so mbasi ru ganjare sa karunna taw bi manki jama yi agarbi do na tagi leppan yi yo ay nge xare do borom kun wetal na li ko sap ngendi yanen delu ma ala dem nga ndax nga waru ci weru digiw gam mbeur mo muru aljuma nit fan yi de ak juroom ñaar la mujjé julli ci juma do na war bamu dame ak na ngambar may khutba ala ji falilu sopp bamba mu dal di dox khutba ba ngir war mal go bamu tok mu delu bam man yem na go ba sama la dem sala bamba ndege ge may ba go da faramba dal siare ali falilu mustafa señ basiru mbaje naala mustafa duggu watam ba xet ci biñ jum tuba jëm daru mennan tay ni ro bayam ba jumaa tuba dal joy ba xaji yo xamni du du del fi gem na waajo xali waram basire yepi waro waré dendi bi goy fi di jana wi fi fi ba asamaawdi sayu xini ana asay muridi yepp jaale cey jojo la way burna yari wer yu manke to dingir ga defal songay yokul jode terak ya gam la rasulullah anda baram to baabe ni la ya sabe ya jibril wal muhadin di jël seroga dami bamba jey biil bisub jibir le ñepp yando to ba ñung na ko ni mal abdu ay ayub di fukki fanan ben guddigal tene lañu rañan fabru gandi ba al tene ku ci ci takali neer tarikh ba bayliman jade ko sapo ba amba fi layla dil usnayn rabbuna khala da khana al basir ma la urtala fi bi min zani ربي ساعتي بيت لدف بمي جرومي يار يالنا في الاستئبير لي عبدالو وعار بهم كرولي يبرغ بأسوبا تبر رسول لأي جئنا سوبا مرغنا غفل لفارا باكي المصابين لفارا أجل واجت ربعه وأمره إلى جنانه للجن من الملائكة الكرام نعم لأنك جبريل بإهتران ليبروغ وأرسل سبعا جيينه رلين نبنا نعطي بنسي فالجواد نعطى بلين للكب ما جواتي في مستوى بايم بيان بإتار تفروس مرفوض لنفير سيخ مريد يباتي او دي جوارو جسبو مخدمة قتم قيتو سوكو قمل ير الجواب بامبا جامع ذو البدي جسنا دايبا وحنا ناي ملايكا جبريلوم نو جلس روغ احمد معكو وولو يبقى جانا مجس رسولو نجل سب جمع سب سيخ اللولو نرمكو سب بامبا نلني دوامم يا شيطان قام يا دي خالو انا من اسكو خلعت فرلي او نبي يلا نكو سابول نون بابا نكو توفي لي دينا واجي وارو ورنا وار بخان دي نم تي ديس بني دارو جي غدي لاي كورو فبين جوم دارو دارو من ام خاجان يب وارو ان كورو فبين جوم دارو دارو من ام خاجان يب وارو تجاهل جنايا ما بارم بك ما بارم جنايا ما يدوان مصطفى ستبسي أخبان باع ما ياتو ما تبتاتن ينبسيه يأباتيه كرامنا نسكولي يمودو خبان واجو صف خادم تيهو نفسيه أمدو أعبال سيونا فا الرقم جسيبتو بالله سيحمود مامون نيونا فا الرقم يا سيحمود جبه تيونا فا الجوائم يا دامي سيجب مكبين يبقى بارو بسم كراب تيلة فين يوشين بارو سيحبو خائزر مبكي موكو نيانر تفيري تانيف كوية دعلاجل وقتو ربم سيحبامبا اغرسولو أصابي عقل أنن يا جبريل نعم نبتي أولا يبليهن الباري عندك مواجرين أولا ساري تقوها بأبودي لإنكوا بعد الشنغل كوا سيا أربوع يالا دالكوي جيقل فكنا سيا بعمل دفن فجعك من قبل جيسة مجب لما كأسول لفقالي سيرا دفا خمتو لا جلقو خم جيل أصاري أن أكبرتو نين أنت وقتو معلوم عنكي توتي لنكرب تبديني عندو جواتا نراني للوسيني كن بامبا جيتنا ترى نجد جمر بايا باكبار بايا نسي وبدي ليك النار بدعي فد شي على ليد ويوار يوار مريد في تمر دمو عرب ربي غير خمني جانتنا رانغون ياي ساب سابي ديندم بي ليپ ما سي امال نيب جان كان خما تو سهلام تبو ابي جان مريد لا مباب خادير لا ما في جان لا ني بوغ جوي ري الله ما نغي لا تي الله لا اله الا الله محمد ارسله لله صلى وسلم عليه الباقي والي وسبي أتباخي أدنا ورنان تامهم سيزن دل ورات مريد يا مدسسن دل ورات نورن تام أوف سيزن warami soy na bu mo dal di delu ci ndar fay masiu fay masiro ndam fay masiro do do yaale ko yabon faatu ni dal lay jaale bu bare do am ci faatu kon du faatu ngir ngor ga raw nam xel ci le aya bi teeli mu dem teeli mu jaar ci so aussi mo gëti goor ñi ñepp mo raw so taali naay tiere tawax naay jakk sanje na ay ndiyendi yu melni makk alim la abid la murid taadex la borom basira la te mbar kamil la aafis la amna ngaramal seex bamba musula juyo suna ngey anan ba amna ngaram te mbar mu am bi mustafa tababa kum fuma za to al tiaw na fa ba kar ba mbar may wa na ma juma ay mo and na mom jojo way moy waja bamba bu terbiya tawal gom bolo yabal ko salum pada char nya bolo mu jalli wi sanji wa to ba salum fuma sayi ando nya fati aw ni maalum def na fa kawla kariman to ba sanga wa jakka par ko tu de to ba dem na fa ay kar lugo ji itu mo xam sey mbay ci rum bakke ko ma ma sam ba gol ba bir kadior ba jall njaamur fo tude aw ci ram ñu na la moy gor ko ne dina ala fi abasi ne na mo gëna da jamana ko ko war na ma gore jigen defal na len tara nga dalal na seen xel amul yi ara nga tabax na ay kër yu xel ci way bi ci rew mi fofu dem digal na yoon wi def na khalifa ngir tane ak bok bayam la jogni fi ngi dadi ama ay gayam cheikh bamba fi di ko walu saadum jebal ko am ni mustafa taawam bam di mustafa defeb khalifa mo don loxom fuma sa ci amu teewu ba magi bas ci una ci rewum senegal ci turam di mustafa ni ma di jaal ma fi di falira mo rede anjurbel mara mam jewe ko ne fam na sangaram bi jahri le wosni sanni bi khairi nugri wa tarikhal fi abamba mo am maharaja leral natir aduba mo am daraja tagna mako abtadi nasman yufi badi bismillah sir ko yow murid tilay jabi abamba amna intere yama xey am waju ko sop naare waju ko nonu def def cheikh bamba nga nonu ngir mota mota ngien ba tere samay amna ci goor mbagge ko joxe daaya cheikh basiru mbagge ba bamba ni ay jollof serign bu wo ko na ko basiru lo ko jox ma gis ko amana de yu genn saalu yeesu serign basiru jëm ci bayam cheikh bamba dandini nangien ko adelo jox ko basiru jojo way do soolu moy man sama di mom fu ngien ko sero gis ngien ma dongo yep bok waru lu yesu ko joom la musulu señ basiru mbake mako wolu nek yarif bamba dal koy jidal kaxam borom toba bu len ko ajo dal taram basi amal na do yanko ba tetami yal nañu faw xañan yanko aba dekkal na paraxan tabax na barba sigal na sama jaara dekkal taal ba melaw na la yor tawal na jiri tawal na jiri birami lepp bi ira la ne dom fa bu adis mori ala bu ala tabe ñime ba melni gar la wa de kawm sariyatul mutara jidlu mbubum haqiqatul munara say julli e bay digle na fay gattal te lepp juk daw jarax ay garal na kaw gamal labir ba mel do jartu te abdulid lulul lu baax mu o deltu boromu jagnal nit ñe fa da ci are lu rega yalla jubo tay mare xamul fu bay non ku ñew mo fat la xamal la yo am walu abo laaj mu jox la
3: ku ni yale mbar mo raw ka faade am babaw ba jinu ba yadani e tam jan sel khoman bakar mom lañ gojjo bi sanga dal akilu tileri fiya bambara nan baji jall duyal na aw nitam ba ñepp feesal masiru faati madu man siamal na ñjidu wal gay dagal baweena masiru faati madu man siamal na ñjidu wal gay dagal baweena ko melni mom do du fam babada mo don mbar ma don ahmada helman bila ta'allum min labamba waxan serign bi xeyela jaaji aw bamba ma la tu wuti bi biram nga waru ak melom ndaram jisu am muataru fama sa tu awa nyaare jublo kabla tay mi nga melni wer ko am ko aram la am magal ndawal jigen ku ñew mo yaatal fadel ko ayiti am ku weddil ajal drus kitabu la ilahi fanane wa dal sangi makale wa taane majale rukor fani basira ma ko ne ci gunga ga teru di jangalo yo xasa ida am tey deglu jangama tey nya ha de mo selanglu majale le rukor fani basiru ma ko la de adi gunga ya ka waru ayyo ani mo ma jo ay alquran serigne basiru mo ko la de fi jang ya ka waru ayyo ani yu anti jannu bu dig magal te mepp mbir sawa be mun ya la ja ma jo ay le talifi serigne tobana dawam jandon ba adina wa bana jangle ya am te digam ak bayam ba mane suko lim way jelna yan ba bamba ko jox darul menan bil marwi xamal ko boje tax mu leral yu ami fofé la bambay waaji wat ci garam ila jinani ab khibar la mo ham abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna sen jware yalla may ma gal gu yeb dongo yi bamene xaru fet way ne jexé darul menan sen bi fi nek ci bopam mu jima janna abli safinatan bi kulil janna min daratil menan ya'sal minna kiyo fasin la fi yaw basiru gandal ak mu tane ak ni ñu guddi gajuma la tambale la ajal ñu fekk faatna ma yowma lusnaini lembar ma laqo muhammad te guddi boba bis la laqo wa umru bi la yatil minan fil bakhli al mahbar da'arif al minan li la fam ci at yeral tarikh ba ay sumar la ni gi sa xey bamba li adam ya la khalifa digle kerem ya jangal ko amna jalle ker gu sen nek na ko jangal limu ba la wax jaro amna ko fet ba din bam walem li ubi yarante ga yey faraho li la ci mbar malam akana al faraho bisuk tarasa da yire indaka aru ak taw la hagri yewi yep bu alo da aru dina nga dali li kadi mo ba ya fa di jo nangay yep na wa day wenjul bel ya yep abolo di boy buuli karam na woro ko jang ga digante to ban yari taw na fa andak da am di jolli tayrim jang ka tam batu do khali joru di war faraw la to ban asiru mat kan di joru ni wasal ay kamil dina wala ñu fa sang daale kan bam jaar ku ajille yal na wutu baayam lu yag mo ak rakam yi fi doyna ayam don jaar ko digle yal na wutu baayam lu yag mo ak rakam yi fi doyna ayam reene ci xabon lu romb ci emir lu ma juroom ñatt fu ga yatt yi leer ñeya kay booli di yobu ñey soor xewal ga kër bu nekk def na rab joor ganna de wacce ay musal ndaw xarba di saraxal tawalu fi kulan ba ri yep ñew di jall sangi mbacke sunu waje neel ka sa ak buuru mbacke te nga taxawlu li nga nit mi yaw doy na ko amunte ji akal bi te li en ki mo di ko

0: بالأقي بالأقي
1: على عينني أرجو
0: من الواسي الألقي بجاي مخافة ناس الأقي بالحقي علي صلاة الله ثم سلامه لقيصر أن إخوتي بالأداء أقي وكوني لو عبدا سيدا مكملا خديما لعبد الأقي مختاري الأقي إلهي بجاي المصطفى
1: إلهي بجاي المصطفى إلهي بجاي المصطفى إلهي بجاي المصطفى ثم آلئي ليغفر وليك وتقتني مع الإقي
0: سأرليك بالقرآن والسنة التي لعاصمنا على المختار يا فاتح الرقي
1: ورل الإدعاء ترا دواما وكفني عن ذلك يا قهار صارت قوى الفرق وقدني إلى دعي سلامي التي بها أناجيك بالآيات والتفل بي أرقي
0: إلهي سريئا ردني بالمنامحا وكن دواما بالبصارات ورقي وأبلي ألوما تنفأ النفس والورع ووسي بإسهار وبالفق والقرق
1: أما لم يعرفها ويودوة فلذكى بك يا خير من يرخي
0: وأبلي دواما من أسى في وراما وأني أسى أمكف يا متي سقيف وسقلي مرعني عاجلا ثم آجلا وأبلي أسيم الفضل والفضل أبقي
1: وسقلي مراني عاجلا ثم عاجلا وعلي أسيم الفضل والفضل لي أبقي
0: إلى أيقني يوم الجوى ما أخاف ولك المرورا هاجلا صمك البرق
1: إلى أيقني يوم الجوى ما أخاف ولك المرورا هاجلا صمك البرق
0: إلى أيقني يوم الجوى ما أخاف ولك المرورا حاجلا سمك البرخ وأبلي نجاة من نسوي وكل ما يخاف ورجني بعيدا عن الأرق
1: إلى أيقني يوم الجوى ما أخاف
0: ولك المرورا حاجلا سمك البرخ ولجعل مرارنا إلى الخمك
1: إلى يخلي يوم الجوع ما أخاف
0: ولجعل مرارنا إلى الخمك البرحة
1: أجل يا إلهي وهم وحاني مع إبيه
0: وليسأل بأمي توب تمن كهلة لحم رجائي وفني جالب رنوي
1: أجل يا إلهي ومعني معي بي
0: ولسأك بأني تبت من فيلة الأمق وكن لي دواما وكن لي دواما يا إلهي ونجني وأخي رجائي وفني جالب رنخي أجب دوتي يا من لو الأمر كله وجلي بتوسيء وبيسود وصدق بجاي نبي المصطفى وفني به إصابا وليسقر به كل في فسق
1: وزلم ذلي من علي بالي وأسابي يا من لو خربك الشرقي
2: إيكا بيسنت

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فتعالوا أيها الإخوة المؤمنون تعالوا نتذكر ونراجع جانبا من الحكم الخديجية التي كانت تتعطر بها مجالسه الربانية وتتفوه منها روائح من الإفادة والإمتاع تجلو القلوب إلى ربها جذبا وتدفع الأرواح نحو السماء دفعا. ومن هذه الحكم قوله قدس الله روحه: الأدب قسمان، قسم بين المرء والخالق وقسم بينه وبين الخلائق. فأما الذي بينه وبين الخالق فامتثال أمره واجتناب نهيه وشكر نعمائه والصبر عند بلائه. واختلف في الصبر والشكر أيهما أفضل، والجمع بينهما أن كل صابر شاكر وكل شاكر صابر، فتلا الآية: إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور. يعني صبار على طاعة الله وعن معصيته وفي بلائه، شكور بامتثال أوامره وحسن الاجتناب وبحسن الصبر. من سنت برب تدب سبحانه وتعالى من سيرنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقي سيرنة محمد رضي الله عنه بل لول أي جتا يمدان عملك جبول جيسا يجي جمال اسنهم أي واري أي حكم أي وحي أمجري أي بند أي جانج يوخمنا yaadul nañu diko nafar diko delawat mbir ci teub ndax yataay yeeyum raan amal raan fess dal ak jeri fess dal ak banex fess dal ak xewal di xecc ci fali de dem ci seen borom waye di deñ seen ruh ngir mo gëna jëgé seen borom bokku na ci xitam yoyu nak wax ji mo xone teggin ñaari xaj benn bi digënté jambi lay doon ak yalla mi ko mom ci bindu ko bu ci def digënté jambi ak morom mi ngay fami mune teggeen yi dox diggante jaam bi ak yàlla mi ko bind mooy topp ay ndigalam bàyyi ay kareem sant xéewalam muñ ay natoom. Loolu la jaam bi seq borom saa bu yàlla digle nga def bu tere nga ba bu indi xéewal nga sant bu indi natto nga boobu sëñ bi neen loolu mooy teggeen yi dox diggante jaam bi yii saa bu jaam bàyyi benn rek ñaawal na ay teggeen diggam ak borom donte kon santaane muñ ak sant di muñ natt yi waaye di sant xewal mu ne nag wuute am na ci muñ ak sant lan moo ci gën waaye mu ne nag li wér mooy dañoo ànd muñ ak sant dañoo ànd ndax muñ kat bu ne ak santkat la santkat bu ne am muñ kat la waaye di jàng li suñ borom waxoon ne nettle ay aaya ne lii ma wax nag ay kiim taana nga ci ay waaray nga ci ñeel képp koo xam ne ak muñ kat la ak santkat la yaa ngi muñ di topp ndigal yàlla yi waaye yaa ngi muñ ba sori mooy yàlla yi yaa ngi muñ nattu yàlla teg sa kaw waaye yaa ngi sant xéewalam yi ci topp ndigalam ak bàyyi ay tereem ak rafetal yi muñ ci loolu lépp sant yi kon dañoo jaxasoo kon ñu xam ne teggee ñu dox diggante jaam bu ne ak boromam mooy na xam ne lu ko yàlla digal lu ne njëriñ moo na ko def lu ko yàlla tere na ko bàyyi ndax lorom moo ci nekk xéewal gu ñëw yaayoo na nga sant yàlla sa borom ndax du sa ngóor lu say bexe waaye coobar yàlla moo ko def fu mën a jaar sabab la waaye yàlla moo ko doon waaye natt boo ci bu jàpp ne yàlla dalaa bañ dañu la natt waaye suñu borom day natt am jaam bi bëgg ko ku bëgg def koy natt kon bu natt bi liggéey nga muñ ku def loolu rafetal nga ay tëjee si diggante sa borom. Sëriñ bi waxit ne di dox diggante jaam bi nag ak morom bi ndéefi nee na mi ndéefi ñett nit lañ ku yàlla teral ku yàlla suturaal ak koo xam ne ku kenn ci ñaari ñoom ku yàlla teral ak ku yàlla suturaal ak koo xam ne du kenn ci ñaar loolu nee na ku yàlla teral ku ne dañ ko war a teral teral gi mën a am teraanga yi bu dee ci àdduna nañ ko ko jox da ngay teggi nag moom mooy nga jox ko teraanga bi ku yàlla suturaal nga suturaal donte xam na ne am na mel waaye suñu borom suturaal na ko yee itam teggi mooy nga suturaal koo xam ne nag bukko ci ñaar ñooñu nga bàyyi ko na mel bàyyi ko mbiram loolu la sëriñ bi digle ne mooy tegge ñu war a dox suñu diggante ci suñu biir ku ci noonu am na ci ñoo xam ne yàlla leen teral jox leen jër nañ leen bàyyi ci li nga xam ne coobare suñu borom
yéene leen ko teral leen ne yàlla tar waaye ku yàlla suturaay kristal donte xam nañ ci moom lu defawut wala lu waxuwut waaye suñu borom suturaal na ko yow royal sa borom ci suturaal ginaaw moomam jaawum suturaal ba yu suturaal ki nga xam ne nag yàlla teralu ku suturaalu ko nag na ko yàlla mel mel bàyye ko noonu waaye yow bu taq ci biram bu ca gàddu lu la yenn bakkaar nit dana gàddu bakkaar ci loo xam ne defu ci waxut waaye naa fekk ku def ma am wax nga àddu ca def ca wala nga jëfe ci noo wariwut ba gàddu ca bakkaar yoo xam ne soy ñëw ci woon loolu dem ba koy moytu yàlla nu yàlla boy digg alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن الشيخ رضي الله عنه قال أيضا والذي بينه وبين الخلائق فالخلق ثلاثة أصناف مكرم ومستور ومن بينهما فالمكرم يكرم والمستور يستر والذي ليس بمستور ولا بمكرم يترك على حاله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المؤمنين فاستغفروه من كل ذنب وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم

اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناذر الحق بالحق.

وإلى سعادة الدائمة وفرج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نهرت إليها أبدا حمد.

hammantiyabeni bimahwirai asbil suturi aslim umuri kasir tuyuri bila kidari asbil suturi aslim umuri kasir tuyuri bila kidari asbil suturi aslim umuri kasir tuyuri بلا كتاب يا من أجاب من استجاب بإجابة بسنده كما أجاب من استجاب.

أنت آلاء أنت ردائي جدت هدايا غدت هدايا دم لدايا دون اشتكائي يا خير مخني أغنى بمني علي وزني بلا خلائي لك شكور.

يا من حماني أن الخلائق أنت مرادي أنت رمادي. نير فؤادي يا صديائي أنت مرادي أنت رمادي.

أمهيت سيري قيدت ميري كل لي بخيري كل الحياء يا خير محيي كل لي برعي وخير سعي كل الحياء.

أنادي كل البلاد لذل عبادي بان الخمار فيك ما حوت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير نمائي فيك ذهبي فيك إيابي بلا ربي لك انتماري فصاف حبي حتى جلابي بلا كابي ولا أباري يا خير معي مع الجناري مع المساء وقت الصباري أنت حبيبي يا من أبيبي

نبي المهور مد الخلائق حزن سكور لزن كبار نبي المهور مد الخلائق حزن سكور لزن كبار.

لو شباب لو الجماعة بخير إلا معي من أو رام ظلما أو رام ظلما داخل خير إلا معي من أو رام ظلما أو رام ظلما داخل خير. إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل خير إن رام علما أو رام ظلما أو رام ظلما داخل خير وساق يهدى وذاك يهدى له ويردى ثالث خير إن رام علما وذاك يهدى مجير نور منير أجن بشير لسقداي أمن نسير دائم بسير ليس النسير لسقداي مشكل لساكن

0: المتاري من كل عاري مع المطاري
1: لا تخوف من في القلائق ليس لسابق ولا لجاهد من أنشرابه سيريابه ومن يقامه بالاعتداد خير البرايا ضد البرايا لذل الخطايا رمت النجائب أنت الكريم وأنا الخديم تهلا أديم.

الظليل سحاري معه عيوني مدخولي من غيوبي من الطخار مرد الأيادي مرد العديد مهت المرادي ما رخاري ماه الرسائل مقفي بلائل معي المناسل بعض اللفاري نحم الأبيب نحم الخريب نحم اللبيب ماه الخباري هام الغيالة كاب الخدالة ما المجالة

إلى المجاري خلفك قبل خلف الصفر فطر ولا ونفجاري جاري النوائي مضيع جائي ما في مسائي باب اللؤائي مصد الخيوري